اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.

0: القواعد وليذكر أولو الألباب.
1: تلاوات خاشعة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بصوت القارئ الشيخ باشا وقادر الكردي. استمعنا فيما مضى مستمعين الكرام لآيات عطرة من الذكر الحكيم، من الآية 11 من سورة الحجرات، وحتى الآية 60 من سورة الذاريات.
1: إذاعة القرآن الكريم من نابلس، دعوة ورباط.
2: دعوة ورباط.

سحر المواعد. مستمعينا أيها الأحبة، محبي فضيلة الداعية الدكتور محمد راتب النابلسي، لنا موعد يتجدد مع كنز آخر من كنوز فضيلته نفعنا الله بعلمه، وبرنامج إيماني بأسلوبه القريب من القلوب، برنامج سبل الوصول وعلامات القبول، ما يحتاجه المؤمن ليقترب من الله أكثر. نسأل الله تعالى أن يهدينا سبله ويتقبل منا إقبالنا. تابعونا يوميا عدا الجمعة عند الساعة 9 صباحا ثم في 11 مساء بإذن

0: هذا البرنامج برعاية سوبر ماركت برافو.
1: برافو سوبر ماركت.
2: برافو سوبر ماركت.
1: اسم تأصل في كل بيت من سنين. برافو تجربة مش بس تسوق، والتفاصيل الصغيرة هي الكبيرة. برافو سوبر ماركت، عالمك اللي بيجمع كل احتياجاتك وحتى الأدوات المنزلية تحت سقف واحد. الجودة عنوان، راحتك مش صدفة، هي أسلوب وهدف، ولأنك بتستاهل الأفضل كل يوم. برافو
2: برافو،
1: مش أي سوبر ماركت.
2: مش أي سوبر ماركت.
3: إذاعة القرآن الكريم من نابلس، دعوة ورباط.
2: دعوة ورباط.
4: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا

0: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من نابلس، دعوة ورباط، دعوة ورباط.
2: إخوة الإسلام والإيمان، قال الحسن البصري رحمه الله: إن من كانوا قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها في النهار، فهيا بنا نستمع وننصت ونتدبر لنعمل بآيات الله كما أراد الله جل في علاه. ومع هذه التلاوة الطيبة بصوت القارئ الفلسطيني عاهد زينو، يتلو علينا من الآية الأولى من سورة الطور وحتى الآية 32 من سورة القمر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.